تشتين قب لخبا منن باركوي ماكا خونا خيل تشول خيل كارونا كل ما تشتين قب لخبا منن أتوخا تشيكليني كون كيب يخشينا بصول كون كيب يخشينا نوام كارون كي أكتش فانكين ريك إليش سناوام ريك إليش استوديو ريك إليش اكسبرينسي نا أكتش تيبان لخون قاين كي بوستا لخون قاين كمين جوش فانكين بوخو كاين تراخ أوش نراخ لك أغيل كم إنشان كاروشي نا أكتش تيبان كاونك نشبان جيخو كان كانك ماتا خونا خيل تشوله كي لاات ارمانو ارمانا كوان شاتروسو تسيلي ديوس كوان بيقانا لب اكشت مماجق سيخون شتيمان رونا لب كوان بيقانا لب جيش كانخلاك سالي إغليسيا مات اوك شوقين جيلة مات اوك اروش تيبار هير دي ارمان تين اوكان بان جيش تين كان بان تشولوك لنا لب كم إن ارمانوس كم إن راخش بان جيل كم آنو ما كوكسيلا أنا وما كوكسيلا أنا لب رينا تتوق جيش تين لب دي ارمانوس ويخو كان كم آنو نراخ نائل ما كاكو نخيل شولي خاكين كيوكات جيخوكو pero li hunafilch o les li tentan tenton juan marenka chukach ke bali tumin marenka ka chukach kambal marenka na ke plan chak ka feru so lo chos ka ba pero kina ka elina le se ti kinan kina ka ot li na le kina ka kere het le ma kina ka sik fresh wat li fik fresh kambal ji u be fresh kambal ka ba lo ki chulu le ka ba na at na ka elina le ma yela kwati pero si kana ka tierrena te hispano ut latin ka ti ka hispano kil para han chikla so le la estudio la experiencia la in le que la in le que la in le arin ut le aran mukutyo ti chik chik ten lo ten chik chik hit ut ten ang ta chik yo kataran mukut ten ang ta chik yo ko huk huk chik yo ko ta erreta para na kil ten ang ديخو نخيل شو لخيل مش كام شك تنقان آخيل يرونك تاكوان دي تنقان آخيل يرونك لاو هو نخاق لك تشول شبانك تشيخو كان تاكوان كمتسيو ميك أدبي جوكو جي بلاتيك لاو ميك أدبي جوكو جي كأنخيل لك شكو تسنكي لك أنخيل ما ساة تبي ما نرخ تبي لتسخيخا موسيق إهنك لاو جوكو جي شكامل جيو بيش كأنخيل خاكوا ميك أدبي نشسيك كرو تكشتان ميك أدبي نشسيك جاندو نتاكنا وشبانكيش كأنخيل خاكوا تخاتش كليك انخلاك ستشوتشو ني ناوش جلالي نخليك انخلاك نخشوتك نقات نقياقات مكو خوالساتا خلاناش نالي بالي كون خلاناش نالي بالي كون خلاناش نالي بالي كون برو خوال آخيل يرونا توقوان سخونا خيل چولخ رينك چخوكان آخيل يرونا قاتسيلي ريش جابيلي كروت قبانو آخيل اخ بيرونا ريليك چخ سخاتشولي كروت يو قوتش ممكيل مكو جاتش مين تقوتش ممكيل كيم تشرين كما ما تشكين أكيو تش لين كا مكوم من بلاك تايكو ويلاونا كمان لتنقان لكا خريروس إش كان خيلو ديوز مكوم من بلاك تايكو أرانا كتونا كتوناك لكاتشور وان كمتسيو وطو إيقس لكبابال طو إيقس شبانو كيلي كان خيل ستوتشو pero na kung kaho kan, aran ta akwil na kliilesya ni Tiesa, aran ta akwil na dihun chutal jak pa manerak si ok chis ko tisi lah rik ta kin ma kay chun kwan sa yat archi chis kwan tek chis pa nakin ka chis kwan dihun na chole lak angel chiru li ka kwa li kwan chiu be ke josh kam alik angel tentona dis kesh kulu be li hermanos tentona kisra ir rehe li hermanos mo kika ta kin shna lep shna lep buku kune shna lep ta tis pa no chis pa nak shu kune sri pa ma ta ta kan shu kune kin dis ke reconocer dis ten ep dis metse web li hermanos dis ke reta no como prakta pi an yo chi na le bak yo chi spangilik angel yo ke bak pi hermanos spangilik angel utanana kun kun kun fil ut ni na na ko kan yo ke chi spangilik hermanos ma june ke satana ma june ke chel at mu satana e bak angel ne ke rah rah mat la at wan kat chi ten an le ko kan na ka tesh box al oración na ka tesh box al Nakna kwan li chutamil, kimkesh hermanos, kanalebak, kwanko, meshik yalakbak, kimkesh, nakwan li chutamil, nashke programar, li kakiru taakpanma, utla atli taabanu, wal aheliru, kuita teshbok sa li chutamil, kuita teshbok sa li kanghel, kimkesh hermano, nalebako, li taabanu na atna,
Amin.